سر بنا مبارك مسو عمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ذلك يدل قتب لايت في شاي قابل موات روج عيدان الشاي ذلك يدل من اجل اخر البشا خيا سراب دائي ازل قاشي سكن بمنا عينك يلسل من بري جامع شقو شمال دجو تيريج روي ذاب شمال مقاري غزالة تيرال خيائي مدلا وكوبان دكرتكو حيلا قلي محرومي دستي تبشكي چاوي تبشروني ترجاج لي

كلتني بكل بتك بمال دعوتا يا أهو أهو إيه أسلي بس يأخ ولا شعر رمضان برمقسم وي برمقسم

كرو كما خسما هيك او كرو يا تي ادي بيسكيت بدبانجي فازا دوري ما في فريم ليك امرنا بس هو هنيا مو وزنا

ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا